وقت فين كنا نيجانو لاتين سون كارنفالير واقعين تيجون كين كارش متعجانيش إيش كان بس مي بالعكس كان يوا جاكس لقناه.